ادري سيرك ما بدكن باري كل شيء بين بدخلهم وزير أبي أخذها مكروه أنا نسيت دبلو باب مستخدم لوجه ما هذا كسر جناك كان جماعي سوشيال كتبول كرنه بس خالص كارلاس كرنه ولا تقول كمان فتلاقي بابا بي